راديو صوت المندايين. مستمعين الأعزاء، أسعدتم مساء وأهلا ومرحبا بكم. أنتم مع راديو صوت المندايين كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. فكونوا معنا على الخبر الجديد والكلمة الهادفة وكل ما هو مفيد وجميل.

0: أسعدتم مساءنا مستمعينا الكرام، نلتقيكم اليوم وبرامج جديدة مع صوت المندائيين مع الإذاعة الجميلة. واليوم لدينا ضيفة مميزة سيقوم بتقديمها زميلي الأستاذ صبري. أسعدتم مساء، أهلا ومرحبا.
1: أعزائنا المستمعين، عفوا، طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم. راديو صوت المندائيين يأتيكم كل مساء ثلاثاء من الساعة 5 ولغاية 7 مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. أيها الإخوة الأعزاء، إليكم أخبارنا التي ترسلها لنا دائما جمعية الصابئة المندائيين، فخير ما نستهل به برامجنا دائما هو أخبار جمعية الصابئة المندائيين. ندوة أقامتها جمعية الصابئة المندائيين في أستراليا، محاضرات عن دائرة سنترلينك. ضمن نشاطاتها التوعوية المستمرة لخدمة أبناء الجالية، أقامت جمعية الصابئة المندائيين في أستراليا ومن خلال برنامج سيتس يوم الاثنين الموافق 18/5/2026 المحاضرة الثانية من سلسلة محاضرات دائرة السنتر لينك سيرفيس أستراليا، وذلك في مندي شيق قاعة التعارف بمدينة ليفربول في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية. وتناولت المحاضرة موضوع Support Pension and Age Pension، حيث تم تقديم شرح مفصل حول رواتب الدعم والإعانة التقاعدية وآلية التقديم للحصول عليها والشروط والمعايير المطلوبة للاستفادة من خدمات السنترلينك، إضافة إلى توضيح الحقوق والامتيازات التي يحصل عليها المستفيدون ضمن الأنظمة الحكومية الأسترالية. وشهدت الندوة حضورا مميزا من أبناء الجالية المندائية الذين تفاعلوا مع المحاضرة من خلال طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والرعاية الحكومية، فيما قام المختصون بالإجابة عنها وتقديم معلومات وإرشادات قيمة ساهمت في توضيح الكثير من الجوانب المهمة للحاضرين. وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من النشاطات والبرامج التثقيفية التي تنظمها جمعية الصابئة المندائيين في أستراليا بهدف دعم أبناء الجالية وتعريفهم بالخدمات الحكومية المتوفرة في أستراليا، بما يسهم في تعزيز اندماجهم واستقرارهم الاجتماعي والمعيشي. وفي ختام المحاضرة عبر الحاضرون عن شكرهم وامتنانهم لجمعية الصابئة المندائيين في أستراليا وللقائمين على برنامج سيتس تقديرا لجهودهم المتواصلة في خدمة المجتمع وتنظيم مثل هذه الفعاليات الهادفة التي تعود بالفائدة على أبناء الجالية. إعلام جمعية الصابئة المندائيين في أستراليا.

أسعدتم مساءنا مستمعين الكرام. لقاء مشترك لدعم الشباب المندائي وتعزيز التعاون المجتمعي في ليفربول عقد يوم الجمعة الموافق 15 لهذا الشهر. لقاء مشترك جمع بين ممثلين عن جمعية الصابئة المندائيين في استراليا وبرنامج الخدمات الاجتماعية سيتس وعدد من المسؤولين الحكوميين والتربويين والأمنيين، وذلك في مكتب السيدة كريشما عضوة البرلمان، بهدف مناقشة سبل دعم الشباب المندائي وتعزيز اندماجهم الإيجابي في المجتمع الأسترالي. ومثل جمعية الصابئة المندائيين في استراليا السيد دانيال صبي نيابة عن الهيئة الإدارية، فيما مثل الأستاذ رافد الخميسي برنامج سيت الخدمات الاجتماعية. كما حضر اللقاء السيد بيتر مسؤول التعليم في ولاية نيو ساوث ويلز، والسيد سكوت تانر مشرف شرطة ليفربول، إضافة إلى وفد من جمعية بيت مندائيين ضم السيدة آسيا فهد والأستاذ جلال خصاف. وشهد الاجتماع مناقشات مثمرة تناولت أهم السبل الكفيلة بالحفاظ على الشباب المندائيين في المدارس الثانوية والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجههم في مسيرتهم التعليمية والاجتماعية، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقا ونجاحا لأبناء الجالية. وأكدت الجمعية من خلال برنامج سيتس استعدادها الكامل لتقديم الدعم والمساندة اللازمة للشباب والشابات المندائيين، وكذلك توفير الخدمات التي تساعدهم على تحقيق طموحاتهم العلمية والمهنية، بما يعزز من فرص نجاحهم واندماجهم في المجتمع. وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على التنسيق لإقامة يوم قهوة مع الشرطة في جمعية الصابئة المندائيين بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من شرطة ليفربول، وذلك بهدف تعزيز جسور الثقة والتواصل المباشر مع أبناء الجالية والإجابة عن استفساراتهم المختلفة. كما تمت الموافقة على مقترح يهدف إلى توفير فرص لانخراط أبناء الطفل المندائيين في العمل ضمن شرطة ليفربول ليكونوا حلقة وصل فاعلة بين المؤسسة الأمنية وأبناء الجالية، بما يعزز التعاون والتفاهم المشترك ويخدم المصلحة العامة للجميع. إعلام جمعية الصابئة المندائيين.

أعزائنا المستمعين، طاب مساءكم مرة أخرى، وأهلا ومرحبا بكم وأنتم مع راديو صوت المندعيين الذي يأتيكم من الساعة السابعة ولغاية من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. أيها الإخوة الأعزاء، يسعدنا في هذا المساء أن نستضيف شابة جريئة ومناضلة ورائعة في كل خطواتها منذ أن مارست حياتها وهي في الغربة. هذه الشابة التي أبدعت وتجاوزت كل حدود الغربة واستطاعت أن تثبت للمندائيين الشباب إنها قادرة، ليست فقط هي وإنما هي نموذج للفتاة المندائية في تثبيت شخصيتها وقوة عزيمتها في تحقيق ما تطمح إليه. لم تكن تفقه شيئا عندما وجدت نفسها مع العائلة في سيارة النيرن، أي الباصات الناقلة للحدود بين العراق وسوريا، حيث الباص يتجه، توقفت السيارة بهم في مدينة حلب، وشعرت هذه الطفلة أن باب الحرية سيفتح لهم. ولم تتوقع أن عام 2000 سيكون عام الدخول إلى عالم مجهول، وكأي مندائي حاصرتهم الأنظمة التي ابتلى بها العراق، فغادروا العراق مجبرين وليس مخيرين. كانت صغيرة لا تفقه من الحياة شيئا بين جدران الغربة، قذفت بهم الأقدار فظلت تعاني بوحدتها، حيث لم يسمح النظام في سوريا بذلك الوقت بالالتحاق بالمدرسة كونها عراقية، فبقيت تنتظر الفرصة لكي تواصل دراستها، فلم تستسلم لواقعها فبدأت العمل عندما كانت في سن 14 سنة. لكنها لم تتوقف عند حدود العمل، بل أكملت عدة دورات في اللغة الإنجليزية والحاسوب. بعدها دخلت دورة للتمريض لتصبح مساعدة ممرض لأمراض السرطان، كما عملت في عيادة مع طبيبة في مدينة حلب. وعندما بدأت الحرب في سوريا ومن ضمنها حلب، حيث بقيت مع عائلتها لمدة 2.5 عام منقطعين عن العالم تماما بسبب ظروف الحرب. بعدها فكرت العائلة الانتقال إلى العاصمة دمشق، وعاش سنة واحدة حتى استلموا تأشيرة القبول لدخول استراليا عام 2014. وبعد وصول العائلة لم تترك هذه الشابة المكافحة والصبورة، حتى التحقت في معهد التيف حيث بدأت مشوارها الدراسي. هذه هي السيدة إينا عبد الواحد شولي، وإليكم المؤهلات والشهادات التي حققتها خلال مسيرتها الدراسية، نقرأها عليكم.

0: المؤهلة، المهارات والصفات الشخصية، مهارات التواصل المهني، المهارات الشخصية والتواصل، الانتباه للتفاصيل والعمل الجاد، الرحمة واحترام التنوع، خبرة في حل النزاعات، القدرة على إدارة السيناريوهات المعقدة، النزاهة القوية وأخلاقيات العمل، التحدث باللغة العربية والإنجليزية بطلاقة، موثوق ودقيق في المواعيد، اتباع التعليمات كما هو مطلوب، العمل بشكل جيد ضمن فريق وبشكل فردي. عام 2022 و 25 فبراير، عامل في حالة أسر في مركز ريفر وود المجتمعي، تقديم الدعم للأسر المعرضة للخطر، إدارة الحالات وإجراء تقييمات الاحتياجات، الدفاع عن العملاء بطرق متعددة، تقديم إحالات للخدمات المساندة المناسبة، متابعة وتقديم الدعم المستمر للأسر والشباب المحتاجين، إدخال بيانات العملاء إلى على بوابة تقارير ديكس. بالإضافة إلى إدارة الحالات، اختصت في تقديم برامج قائمة على الأدلة مثل مجموعات اللعب وبرنامج الأهلية وبرامج اليوغا المستندة إلى الوعي بالصدمات التي تعزز الروابط الاجتماعية والمهارات التنموية للأطفال وعائلاتهم، وتوفر بيئة داعمة للتبادل الثقافي والتعلم من خلال اليوغا المستندة إلى الوعي بالصدمات، خلق مساحات آمنة للعملاء للوصول إلى الشفاء العاطفي والرفاهية الجسدية وتمكينهم من تنمية الصمود والوعي الذهني. في عام 2022 إلى يعني حوالي سنة، عامل القدرة المالية في جمعية الخلاص، تقديم التعليم المالي وإرشادات إدارة الميزانية وتدريب إدارة الأموال للأفراد والعائلات، مساعدة العملاء في استراتيجيات إدارة الديون والوصول إلى موارد المجتمع، إجراء تقييمات الاحتياجات، وتطوير خطط عمل شخصية لتحسين الاستقرار المالي، الحفاظ على سجلات العملاء بدقة، وضمان الامتثال لسياسات البرامج وإجراءاته. في 2021 مستشار التوظيف في Works Cycle أستراليا، العمل مع العملاء لضمان فرص عمل طويلة الأمد، إجراء تقييمات الاحتياجات لتحقيق أهداف التوظيف، إعداد العقود للعملاء لدعم الالتزامات المتبادلة، العمل مع أصحاب المصلحة لتقديم خدمات دعم مخصصة، تسجيل حضور العملاء وملاحظات الحالة وغيرها على أنظمة البرامج الحكومية، إكمال التدريبات والتطوير المستمر الداخلي، الالتزام بسياسات التوافق والتعاقدات والإجراءات، كما هناك تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية كفريق وفرد. عام 2019 إلى عام 2020، عملت موظفة إدارة لذوي الإعاقة وكبار السن، الإشراف على فريق الإدارة وتقديم الدعم التشغيلي اليومي، كتابة التقارير حسب توجيه المدير المباشر، إدارة المواعيد والتواصل بشأن التغيرات، أرشفة الملفات حسب الإجراءات، الترجمة للعملاء في ظروف مختلفة، دعم وتحضير العملاء قبل إحالتهم للخدمات المناسبة، إجراء زيارات منزلية للعملاء لمساعدتهم في الأوراق والتوقيعات. عام 2018، مركز خدمة الاستيطان الدولي SSI، دعم القادمين الجدد في تلبية احتياجات الاستيطان، مساعدة العملاء على الوصول إلى الخدمات، دعم مديري الحالات في حجز المواعيد والمتابعة مع الحالات، نقل العملاء إلى مواعيدهم الأساسية. 2016، تتطوع كمسؤولة في ميشن أستراليا، دعم خدمات العملاء الذين يحتاجون إلى توجيه إلى محكمة ليفربول، تنفيذ مهام إدارة إضافية. المؤهلات العلمية، 2025 بكالوريوس في الإرشاد النفسي AIPC، 2025 Life Byte، 2024 التناغم مع الأطفال سيدني، 2024 ماما جوز سيدني، 23 دوائر الأمن نورث سيدني، 23 مدربة لليوغا المعتمدة على الصدمة نورث بونداي، 2022 دبلوم في الإرشاد المالي تيف أورنج، 2019 دبلوم في الإرشاد النفسي تيف وذرل جروف، 2019 دبلوم في الخدمة المجتمعية وإدارة الحالات تيف وذرل عفوا جروف، 2016 شهادة رابعة في الصحة النفسية من كامبل تاون، 2016 شهادة رابعة في الخدمات المجتمعية كامبل تاون، 2015 شهادة رابعة في التعليم والتدريب من تيف ليفربول. هذه هي الشابة كما قلنا لكم العزيزة، والتي هي معنا وقد أنارت جوانب استوديو راديو صوت المندائين بهذا الحضور الجميل إينا عبد الواحد شولي. والآن ننتقل معها لنستطلع معها رحلتنا لهذا المساء، وقد حضرنا لها بعض الأسئلة التي قد تلقي الضوء على مسيرتها من خلال عملها في جمعية الصابئة المندائيين وفي قضايا أخرى. فأهلا ومرحبا بها وبحضورها هذا الجميل البهيج.
1: أسعدتم مساءنا مستمعينا الكرام. كما رحب زميلي الأستاذ بالسيدة الرائعة الشابة إينا، شرفتينا، أهلا وسهلا بيج. في ما شاء الله الأستاذ يعني خل في جعبتنا كثير من الأسئلة. يعني اليوم فعلا راح نلقي الضوء على حياتك المهنية ونأخذك برحلة طويلة من البلد الأم حتى وصولك إلى البلد الثاني أستراليا. حدثينا في بداية الأمر عن تجربتك مع الهجرة وأنت في سن 9 سنوات عندما غادرت البلد
2: تقريبا. طبعا أنا أشكركم كل شهواي على هذا ال
1: حتى يبين الصوت.
2: كلش thank you so much على هذا التقديم الحلو من عمو صبري وأسيل. Very nice of you to invite me. Thank you so much and thank you for the Sabia Mandarin Association to send me here. تجربتي طبعا الهجرة بها شغلات خلينا نقول حلوة وشغلات مو حلوة تبقى بالذاكرة. الهجرة ما كانت سهلة علينا لأنه كانت مدة طويلة لمدة 15 سنة.
1: واو.
2: فيا ما كانت سهلة أبدا طبعا. ويعني طلعت من عمر صغير من العراق. ما كانت سهلة أبدا. When we completely disconnected from our community, from Mandaean, no Mandaean there, no Iraqi. التجربة كانت حلوة ومو حلوة. كل الهجرة بها شغلات حلوة، اللي هي انه خلينا نبدي بشغلات الحلوة، انه انتي تصيرين اكثر شجاعة باتخاذ القرارات، تصيرين اكثر خلينا نقول يصير عندك سكيلز، لان انتي تتعلمين ببلد تكونين ديفرنت عن البلد مالتك، فتتعلمين مهارات جديدة، تتعلمين شلون تندمجين اكثر ويا المجتمعات الثانية. وراني من اجيت هنا اكتشفت انه اني عبالي هاي كانت ويكنسز، انه ليش اني بس انه disconnected، يعني انفصلت من الكوميونتي مالتي هواية 15 سنة ماكو مندائيين. ها عمو هسه هيك زينة.
1: اوكي. تكون قريبة. احنا ايضا على الهواء على الفيسبوك، احنا جمهور هنا
2: اكيد متابعيك الكل يسمع. ثانك يو. اوكي.
3: حتى يشوفك الجمهور.
2: اكيد سوري اوكي. الشغلات الحلوة يس انه انت اكثر تصيرين مثل ما قلت لك، يعني اكثر يصير عندك سكيلز حتى تتعاملين وتتفاعلين ويا different from like مو بس المندائيين أو بس العراقيين.
1: أكيد.
2: بالنسبة للشغلات السيئة طبعاً أكيد هي تبقى بالذاكرة، الغربة، ما عندش أحد، صعب تلقين، صعب تندمجين بالبداية ويا الجروبات طبعاً أكيد ظروف المعيشة، خلينا نقول بين ما واحد يستقر و
1: yeah,
2: it's taking long long long time.
1: أكيد.
2: Long time.
1: أكيد. بس طلعتي إنسانة قوية ما شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: طيب السؤال الثاني يقول لماذا قرر الوالد الهجرة من العراق؟ فهل هناك سبب جوهري جعل الوالد يرحل؟ تعرفين هذا قرار مو سهل.
2: أكيد أكيد. وأنا لحد الآن أتذكر لما الوالد قرر يسافر يعني كان قرار مفاجئ كلش بس مبني على تفكير عميق كلش وتقريبا احنا بقينا يعني the last family من السايد مالت ماما whereas احنا تعرفين المندائيين كلتنا صياغ وكلتنا علينا العين خلينا نقول فبدت الأوضاع ببغداد تتخلخل شوية فونس بابا قام يحس وتجينا طبعا همتين like تليفونات من الأوفرسيز إنه place you stay in safe place something gonna happen war which is the people كانت in two years قبل الحرب إحنا طلعنا فال people ما كانت like believe إنه راح تصير حرب
1: أكيد
2: فI remember لما إحنا بعنا everything وطلعنا بس بالbags الhand bags
1: يعني طلعوا بس بالملابس مالتهم
2: exactly.
1: اللي ما يعرف إنجليش يعني
2: طلعنا صحيح بس بالملابس once إحنا طلعنا يعني كانت الديستنيشن مالتنا القرار انه نروح للشام اللي احنا ما نعرف اي شيء بس عرفنا انه الشام هي شويه بيها اكثر فرص عمل خلينا سوريا بشكل عام يعني فيعني ذكر صاحب الباص هو خلانا بحلب فعلى هذا الاساس كانت بتعمتي هناك الكازن ورحنا وراها هي طلعت اصلا فبقينا وحدنا هناك
1: واو
2: يا
1: واو
0: عزيزتي هنا مرحبا بيك مرة أخرى ونورتينا وشرفتينا بهذا اللقاء الجميل. كم سنة بقيتي بدون دراسة في سوريا وكيف استطاع الوالد أن يدبر وضعه المعيشي في ظروف سوريا الصعب؟
2: تقريبا بقيت 10 إلى 11 سنة بدون دراسة وبدون مدرسة سوري مو بدون دراسة بس بدون مدرسة
1: بدون مدرسة
2: yes, لأن القانون السوري كان يقول بما أنه أنتو you like طلعتوا من البلد مالتكم وما بحرب
1: no.
2: so أنتو you're not eligible to study in schools
1: ما خلوكم
2: البداية yes, ما خلونا بالبداية
1: طوال هاي الفترة
2: هاي الفترة لأنه كانوا يريدون like evidence أنه أنا مخلصة مدرسة إيراك to التحق بالثانوي
1: تمام.
2: which is بابا very hard to him to come back يعني يرجع للعراق ويجيب هاي المستندات حتى نقدمها فلهذا السبب أنا بقيت بلا دراسة تنييز بس اللي سويته أنه اشتغلت اشتغلت بالبداية عمل بسيط يعني
0: حتى تساعدين الوالد
2: تقريبا يسو على مود ما أبقى يعني بالبيت بابا إنسان كلش عصامي يمكن أنا ماخذ هاي الخصلة منه بابا مساعد جراح very successful man يشتغل كان like in hospital بحلب هو أول واحد لقى like فرصة عمل والhospital كانت a very big hospital يعني it's it's government one
1: مستشفى حكومية كاميرا
2: مستشفى حكومية
1: دخلتي بنفس المجال لو عمل آخر
2: هو بابا كان هي وش انه انا اصير دكتورة بس ما حالفت الظرف انه اصير دكتورة درست تقريبا كل الدورات اللي مسموحة اللي هي الكورسز شورت كورسز الانجليش كورسز الكمبيوتر كورسز that's why انا لما اجيت the first year اللي هنا او خلينا نقول the first 10 days اللي باستراليا أنا رحت without case workers or case managers تعرفين أنت أول ما تجي
1: الأمسوي multicultural support
2: exactly so without إنه رحنا أنا وأختي وقدمنا straight away للتيف without الروح MTC or Navitas or لأن اللغة مالتنا كانت قوية
1: صحيح اللي عنده شوية اللغة يعني أكثر يتقدم ولذلك إحنا دائما إحنا نقول الكل أهلنا والأحباب ومجتمعنا بالذات العراقي المندائي حاول إنه تدرس تتعلم لغة.
2: صحيح.
1: بينها ستة شفتي إيش كم سنة ظليتي بسوريا؟
2: صحيح.
1: ومع ذلك لين عندك لغة؟
2: Exactly صحيح. قدرت رأساً ألتحق بالتيف 6 months mm-hmm. then after that straight away to the diploma.
1: Yeah.
2: يعني Wonderful. ما طولت.
1: أكيد.
2: وماي سيستر straight away to the uni after 6 months.
1: كان إيش قد عمرك حين دخلت إلى أستراليا؟
2: شان تقريباً 25.
1: في يرعان الشباب.
2: 25.
1: في يرعان الشباب. ولا زلت شابة. يقول خشابة.
2: Thank you. Yeah, 25.
1: طيب يقول لك متى استطعت الدخول إلى المدرسة أو الدورات الدراسية هناك في سوريا؟ حضرتي جاوبتي على هذا السؤال ما استطعتي نهائيا. السؤال الآخر
0: بعدين
1: هي العمل الوحد
0: لا ملتحقة من بالتمريض ولا
1: لا هاي في هاي خبرات أخذت لها بس كدراسة فعليا هي ذكرت أنه ما دخل
2: ما دخلت
1: دراسة. لا هذا ينطي أمل للي يقول أنا راح علي وأنا راح ما أقدر. لا شوف إنسانة ناجحة ومتطورة ويشهد لها ويشار إليها بالبنان سنين الانتظار بدون دراسة الكل يسمع كانت بدون دراسة ها فماكو حجة.
2: صحيح
0: عزيزتي إينا
2: نعم
0: أنتم بقيتوا 15 سنة بسوريا وأنتم بانتظار الهجرة إلى أي بلد أم أنكم تنتظرون فقط التوجه إلى أستراليا مما جعلكم أن تنتظرون هذه السنوات؟
2: بصراحة إحنا من فترة دخولنا وراء تقريبا 4 سنوات حتى انفتحت دوائر الهجرة بسوريا يعني إحنا ما كنا أصلا متوقعين رح نروح لأي بلد. إحنا بس مجرد طلعنا شنو الديستنيشن مالتنا هل إحنا عندنا بلان؟ لا يعني 4 years كانت هي مجرد انتظار على ما عندك أي خطة أي بلان. You cannot do any plan because you don't know what's going on in your country. ما تعرفين شنو راح يصير بسوريا. ماكو أي منفذ إنه إحنا نطلع.
1: صعب انتظار المجهول.
2: Exactly.
1: كلش صعب.
2: فلما انفتحت دائرة الهجرة اللي هي انفتحت بدمشق قدمنا إحنا من أول العوائل اللي قدمنا طبعا أكيد على استراليا لأنه أغلب سايد مالت ماما باستراليا يعني أهل ماما في استراليا. فالشغلة اللي صارت إنه إجا القبول مالتنا after تقريبا 4 years or 3 years 3 سنوات.
1: Oh my God.
2: إجا القبول على أمريكا لو كندا. For my dad in that time he قال إنه sorry we cannot إنه إحنا أهلنا في أستراليا and إحنا نريد في أستراليا. So once he said that that's it. هما closed the application and رجعنا سدوا الملف يسو رجعنا النقطة الصفر من البداية.
1: ولذلك زادت مدة الانتظار.
2: صحيح. وبعدين طبعا أكيد صارت الحرب فصارت هاي ورا تقريبا 7 years صارت أصعب بعد.
1: بالضبط.
2: يعني صارت شبه مستحيل.
0: الحرب الأهلية غير
2: الحرب الأهلية بحلب بسوريا.
1: أي بالضبط.
2: هي بدت أول شيء بحلب يعني على.
0: صحيح.
1: أكيد أكيد. ما هو أول عمل مارستيه وأنت في سن 14 عام وهل لقيتي صعوبة بذلك؟
2: أكيد لأنه مجتمع جديد كلياً.
1: أكيد.
2: التقاليد العادات كل شيء جديد شان علي حتى طريقة الأكل والأكل والطبخ وكل شيء كل شيء جديد.
1: أكيد مجتمع فلازم جديد.
2: يس فلازم أنتي تتعلمين وتكونين حذرة كلش بالتعامل وتسمعين أكثر من ما تحكين.
1: أكيد.
2: يس
1: كان صعب عليك اللغة أنت تعلميها؟
2: صراحة أنا بحلب بالأكسنت اللهجة مالتهم كلش قوية.
1: بين سوري كل
2: سوري بس حلبي. يعني اللهجة بحيث يعني واحدة من الشغلات اللي أتذكرها وأضحك عليها هم ما يقولون أقعد يقولون أبروك.
1: أبروك.
2: sometimes يحشون وياي واني بس أبوا عليهم ما أفهم أي شيء كأنه غير لغة.
1: أسوتش ليه أنتي ما شايفة باب الحارة؟
2: ما كانت تكفى في الحال. This is later on.
3: باب الحارة يقولون بها بريك.
1: والله يمكن.
3: ما سمعت.
2: لا لا هاي بس
3: أنا شايفة.
1: ناسيتها صراحة بس أقلها شوية عرفني يعني لأن فترة طويلة كنا منقطعين فباب الحارة هواي العراقيين كانوا يتابعوها صراحة. أي
0: طبعاً.
1: الكل.
0: لا لا مسلسلات سورية كانت جميلة.
1: لا هو كم من جزء
0: لحد الآن.
1: سبعة باب الحارة أخذ صدى
0: طبعاً.
1: والعراقيين يتعلموا هواية اللهجة الدمشقية والحلبية والشامية من خلال باب الحارة فإحنا نرفع لهم القبعة صراحة.
2: صحيح.
1: طيب أقول لك ماذا علمتك تجربة الهجرة وأنت في سن 9 سنوات؟
2: جوهري
1: هذا السؤال.
2: علمتني patient أصير صبورة.
1: صبور. Yes. كنتي غير صبورة قبل؟
2: يس yes. أريد كل شيء بال يعني من أريد شيء أريد رأسا يصير حتى من أني لك
1: لازم أنتي المدلة مال بابا.
0: صبورة تردينا بسرعة يعني.
2: إيه مصب بس الغربة والسنوات الانتظار هواية بسوريا علمتني شلون أصير I stop sometimes وأقول أوكي خليها
1: مو هسه.
2: مو هسه.
1: تحسينه إنه نفعتك بعد أكثر هنا من إجيتي هاي التجربة؟
2: أكيد اللي نفعني أوكي so بالبداية كنت أحس أنه هاي weaknesses ضعف ليش أني خلينا نقول ليش أني انفصلت عن my community 15 سنة ليش إحنا ما نعرف الأكل العراقي ما نعرف يعني أني كنت أتمنى أنه أكو عندنا مندي عندنا رجال دين ماكو أحد هنا أوكي بس من إجيت هنا أنا واشتغلت ويا different communities yeah. اشتغلت ويا تقريبا 13 community from like different backgrounds
1: yes.
2: فهاي انطتني خلينا نقول strength قوة انه اتعامل ويا اي احد واي شخص بالضبط. مهما كانت الـ background مالته
1: الخلفية الثقافية yes.
2: صحيح
1: اكيد اكيد
0: ما تعتقدين اللغة ساعدتك هواية بهذا المجال
2: اكيد عمو اكيد هواية ساعدتك
0: من جيتي من سوريا عندك لغة شوية
2: ايه
0: مو أخذتي كورسات
2: هواية أخذت كورسات بالوقت اللي كانوا يقولوا لي أنت ليش تاخذين كورسات إنجليش لا تاخذين راح تفيدك بشنو بعدين فادتني هواية
0: طبيعي طبعا لأن جايين الاستراحة شو ما تفيدك
2: ما شنا عندنا نية أنه نسافر لأنه ما مفتوحة أصلا كانت الهجرة
0: شو وقت انفتحت
2: ما أتذكر تقريبا السنة بس هي خلينا نقول 18 لا سوري نو
0: اي بس انا اتذكر من كنت
1: ورا السقوط يعني ورا السقوط
2: ورا السقوط بسنتين يمكن
0: انا اتذكر من كنت
1: 2005
0: انا
2: تقريبا 2005 سوري
0: من كنت يعني بالجمعيه
2: نعم
0: من كنت مسؤول على الفورمات مال الهجره انا اسويها
2: نعم
0: مو اسوي ابو سفيده انا كنت اسويها قبله كنت ظليت اعتقد 10 سنوات بيها إيه كنت يعني أسوي الكفالات وأستلم اللي طلعوهم من فيلا وود وأشوف لهم مكانات وأفتح لهم حسابات وأفتح لهم ميديكير أودي أولادهم للمدارس أجيب لهم مساعدات من الدولة
2: هاي كل شغل الكيس وركرز
0: هاي كل شيء أنت أسويها وأروح على الهاوسين كوميشن بعض الأحيان على ناس حتى يحصلون بيت جبناه على الهجرة فكانت سوريا بقت موجود بها ناس ولذلك كنا نسوي احنا
2: أكيد تكون معاملتنا مرت من يم أكيد أنا متأكدة لأن بجدي هواية ناشدة وهنا أنا هواية حتشو أنه
0: صار وإحنا علاقتنا منى وبيبيتك كلش قوية كلش قوية
2: أي
0: بس هسه شوية معروف هي ظروفها شوية صارت وضعها الصحي تعبان وكذا
2: أكيد
0: وصارت هواي أحداث وباء وجدة شمينة شوية خطية تعب وهاي فيعني بس باقي ذاك اليوم من شاف والله تباوست قالت لي أجيج
2: very nice
1: سؤالك هذا بعد الانتقال عفوا تغيير الجو الكل
0: بعد الانتقال من حلب إلى دمشق، أي أنكم بقيتم عام واحد في دمشق، وتم قبولكم في عام 2014 للهجرة إلى أستراليا. كيف كان وقع الهجرة إلى أستراليا عليك وعلى العائلة، وكيف وجدت أستراليا؟
2: طبعا هي كانت يعني مثل الحلم، أوكي، إنه إحنا نجي هنا. ففروة الماري يعني قدر إنه من ذاتي إنه إحنا نجي هنا لأستراليا بعد 15 سنة. فرحنا أكيد كلش هواية. أستراليا بلد كلش حلو، للي يعرف شلون يكمل يلقى طريقة الصحيح. ماكو طريق غلط وطريق صحيح، بس أنت لازم تلقى الطريقة اللي أنت تكون مقتنع به. يا دولة حلوة أستراليا، أكيد
0: حلوة ومتعددة الثقافات، بها حرية، بها أمان، بها على قولتك الإنسان اللي يريد يشتغل يحقق هواي شغلات.
2: صحيح. أول تقريباً ten days once أنا رجعت like للصفر، خلينا نقول قلت هاي شلون أنا راح أرجع like أرجع أكمل وأبدي من جديد. wasn't easy يعني، بس يا فروة الماري كل شيء أوكي.
0: لا تمام، حلو. yeah. والله عشت إيدك. تمام. خلينا نشوف هنا سؤالنا شوية، يعني كيف التقيتي مع شريك الحياة وبعد كم عام من وصولك إلى أستراليا؟
2: أوكي. التقيت بي، شون التقيت بي؟ هو صراحة صارت يعني عن طريق الأهل. جتي والدته يعني عن طريق ماي جراندما بيبيتي يعني ووالدته. يا ثانك يو عزيزتي. يا التقينا تقريبا اول شهرين الي ان استراليا. كل شيء اوكي. يا تقريبا اول شهرين اللي في استراليا التقينا بي، وانس اكو قسم من العائله قال له لا انت يو نيد تو كونتينيو يور ايدوكيشن، ليش من هسه لا تتزوجين هسه. وانس الطرف الثاني قال لا هسه اتس ذا تايم 25 اذروايز ذاتس ات، انت لاك ما يصير لازم. ف يا حسبتها قلت اوكي.
0: انت قناعاتك طبعا.
2: يا اقتنعت طبعا، اكيد اقتنعت. زوجي يعني صراحه هو الدعم كان الي كبير، الدعم الي بكل المجالات، مجال الدراسه خلاني لايك انه عرفني على البلد اكثر، لان احنا انتقلنا لكامبل تاون كان يشتغل هو بولينغون. فصراحه
0: شنو شغله اين؟
2: كان هو سوبرفايزر بويرهاوس. يس. وبعدين اشتغل لك از سكيورتي مان، همتين سوبرفايزر بس كان بولينغون. لان صار له هوايه هنا انا باستراليا، فتعلمت هوايه من الخبره مالته. دائما الكلام اللي يقول لي اياه يعني يطلع اوكي، اشوف بنظره حلوه.
0: تمام.
2: فدعمني هوايه بالدراسه بالاطفال. اول اني ما اوصل لاي مكان بدون
1: تحياتنا الا طبعا.
0: والله يسلم ان شاء الله.
2: الله
0: يخليلك.
2: شكرا لكم. شكرا.
1: يقول لك بعد حصولك على عده شهادات من التيف وممارستك العمل في عده منظمات، مما اكسبك خبره في دوائر الخدمات الاجتماعيه، كيف يعني أخذتي هاي الخبرة بعد أن كملتي كل هاي اللفة، وخاصة من التايف وأيضا مع دوائر الخدمات الاجتماعية، شلون شفتي إيش ضافت لك؟
2: طبعا أكيد كل يعني حسب رأيي الشخصي.
1: نعم.
2: My view is الخبرة وحدها ما تكفي، والإدوكيشن وحدها ما يكفي، you need to get both. دراسة وخبرة.
1: أكيد.
2: خبرة بمجال العمل اولا.
1: أكيد.
2: ثانيا خبره بالكوميونتي اللي انت تشتغلين وياهم. هاي كلش ضروريه. طبعا ضافت لي هوايه الدراسه، ضافت لي هوايه لانه الدراسه تنطيك غير تفتح لك غير سكيلز وغير غير ابواب خلينا نقول وغير عوالم.
1: يس اكيد.
2: والشغل اكيد هما ما حد يكمل الثاني.
1: اكيد اكيد. سلسله لا يمكن ان تنفصل.
2: صحيح.
1: سلسله.
0: ناخذ استراحه بريك.
2: اوكي.
0: ناخذ اغنيه.
1: اغنيه يلا. شو سمعنا بوجود ست اينا اغنيه حلوه.
0: ان شاء الله.

0: مستمعينا الكرام، أسعدتم مساء وقد رجعنا إليكم الآن ومع ضيفتنا العزيزة ست إينا، شرفتينا مرة ثانية، والمايك مع زميلي أستاذ صبري. تفضل.
1: عفوا، شكرا لك إينا. سؤالنا يقول: ما هو طموحك بعد هاي المسيرة المميزة طبعا لفتاة في مقتبل العمر؟ تريد تحقيق المزيد رغم الأطفال والبيت والحياة الزوجية، ما تطمحين؟
2: أكيد طبعا، كل إنسان عنده طموح. طبعا أكيد طموحي أنه

0: حلوه
1: انشاءالله
2: يعني. يكونون connected with the community. That's why احنا قريبين من ليفربول, ويعني انا وزوجي قررنا انه ننتقل قريبين من ليفربول جدا, لان فطرية هو همات يعني عانى كل شوية بالغربة عشان بولينغون by himself. فقلنا الوقت انه احسن شيء هو stay with our community for the kids.
0: مستقبل
1: يعني تدرين الأطفال مستقبلهم يتعلق وين؟ بانسجام الزوج والزوجة.
2: صحيح.
1: وحب الزوج والزوجة.
2: صحيح.
1: الأطفال يشعرون بالأمان, يشعرون بالثقة.

0: وتكون الرعاية مشتركة للأطفال، هذا هو اللي يخلي الأطفال يوصلون المراحل المتقدمة.
1: وأنا ما أقدر صراحة أجي اليوم لو ما السبورت مالته الأطفال هسي محاليا.
2: تحية لك يعني مرة ثانية. أكيد أنت قاعد تسمع.
0: لا طبعا
1: أكيد أكيد هو على الفيسبوك.
0: أكيد يسلم لها إن شاء الله يخليه لها.
2: بعد كل هاي التمنيات الحلوة لكم بالحياة السعيدة مليئة إن شاء الله بكل الإنجازات، السؤال التالي يقول لك بعد انتقالك للعمل في عقد، ما هو عنوان العمل الذي أسند إليك وما هو اسمك؟

0: we support the new arrivals.
1: يعني الناس اللي واصلين جدد اللي ما يعرف إنجليزي راح نعلمكم ما يخالف يعني أظلوي يعني
0: الناس اللي واصلين جديد وإحنا أبوابنا المندي أبواب مفتوحة للجميع حتى لو ممكن صار لعشر سنين هنا بس sometimes الظروف ما سمحت له يعرف معلومات معينة أو يندمج بطريقة معينة ويا المجتمع الأسترالي
1: سجلوها هاي يعني ملاحظة ضرورية كبيهم عبانو بس اللي جايين جد
0: إحنا ندعم الكل
1: مع الجميع
0: الكل أكيد من دائي البرنامج مالتنا اسمه Settlement Engagement and Transition Support يعني SETS Program ليش احنا اخذنا هذا الفند وليش اشتغلنا عليه لانه احنا كمندائيين نحتاج دعم
1: نعم
0: هل احنا نشتغل بس المندائيين لا طبعا احنا نشتغل ويا جميع الجنسيات from people with different backgrounds different language اي شيء يحتاجونه طبعا احنا لانه احنا شغلنا ويا الحكومه
1: اكيد اكيد لكنه بالاساس للكوميونتي مالتنا للكوميونتي مخصص
0: مالتنا
1: الى دعم
0: والاذر كوميونيتيز
1: اعتيادي
0: احنا طبعا كمندائيين اوف كورس احنا
1: اوف كورس احنا
0: لازم احنا ندعم المندائيين
1: طيب
2: اي بس حتى يصير الطابع غير منحاز لأ
0: صحيح.
2: فئة معينة
1: أكيد إحنا نعمل
2: يعكس إيجابية لدى الحكومة صحيح. إنه هاي الجمعية تتعامل مع الجميع
1: هو هذا اللي يميز أستراليا واللي يخليها أنا بنظري صراحة أجمل بلد
0: صحيح
1: ليش لأن الكل تحسيهم سواسية
0: صحيح
1: كأسنان المشط
0: صحيح
1: هذا إحنا لو حاسي بغير بلدان يمكن ما كان صار اللي
0: ما كان هاجرنا
1: بالضبط
0: لا بابنا مفتوحة للجميع الجمعية دائما supportive دائما ويا حتى اللي one of the example واحدة من الأمثلة أنه إحنا ندعم student placement
1: واو.
0: اللي يريد يخلص حتى المندائيين وغير المندائيين حاليا عندي واحدة من باكستان
1: لا.
0: والثانية من الهند
2: تمام
0: وراح يخلصون تقريبا placement ويأخذون الشهادة مالتهم سو إحنا دعمناهم حتى يخلصون
1: عاشت إليكم
2: ممتاز هذا يسجل لكم
1: أكيد أكيد إنسانيا ومن كل النواحي ما هي القضايا التي ألقيت على عاتقك للعمل عليها يعني كثير من القضايا اللي جت واجهتك اشتركت عليك من أمور وهاشون واجهتيها
0: تقصدين يعني سوري بالعمل
1: بالعمل
0: بالعمل بما أنه أنت تقرين البوزيشن مالتج تقرين الريكوايرمنت أوف ذا بوزيشن ذاتس إت أنت تمشين عليه ف كريسبونسبيلتيز أني لايك ما شاء الله دائما بارت تايم هسه فول تايم
1: هسه فول تايم
0: يا الفول تايم طبعا مو شيء سهل
1: okay.
0: لأنه إتس 9 تو 5
2: يا بس خمس أيام
0: five days yeah. وأحيانا هماتين سبت وأحد لأنه نحضر events or like تعرفين المندي دائما busy
1: okay,
0: so when they need support yeah yes يعني كشغل بالكوميونيتي أنا أحب شغل الكوميونيتي
1: حبينا
0: yes.
1: أكو yes. قضايا معينة يعني من صادفتك ألقت في الذاكرة
0: العمل مالتنا SETS program يتضمن اللي هي الكيسز اللو انتنسيتي والميديوم انتنسيتي
1: ممكن تشرحين بالتفصيل اكثر
0: اوكي يعني القضايا او الكيسز اللي تكون مو معقده الامور المعقده اللي تتطلب جهد اكبر اللي هي مثلا الكورت هذا شغلي القديم like this كان تروحي للكورت مشاكل issues complicated cases هاي مو
1: مشاكل معقدة مو اختصاص
0: احنا اختصاصنا انه الكورسز المندي بي كورسات انجليش كمبيوتر كيس وور كيس مانجمنت اي شيء يتعلق مثلا دائرة الهجرة سنتر لينك دائرة الهجرة يعني كل المنظمات كل السيرفيسز المتاحة للكلاينت الكيس من عن طريق الكيس وركرز هم لينك ذم يسووا لهم سبورت
1: exactly. اكو فد برنامج ما ذاكره زميلي بس هم ايضا يسووه انا عندي علم بهذا الموضوع اللي يسمونه WDO في بعض الناس يعني يصير عندهم فاين مخالفات بسبب قيادة السيارة، لكن يعني بسبب وضعهم المالي والمادي، والآن هواية صعوبات نعيشها في أستراليا وعلى الوضع العام تأثرنا أيضا، على الرغم من بعد أستراليا عن الأوفرسيز، لكن أيضا تأثرنا ماديا وكثير من الأمور. فمو كلهم باستطاعتهم أن يدفعون بعض الغرامات. ممكن تشرحينا شوية شيء بسيط عن WDO، شلون تقدرون تسوون سبورت لهاي الشريحة من الناس؟
0: WDO هو stand for Work Development Order. Once أنت تجي غرامة للشخص، والشخص مثل ما تفضلتين هو ما يقدر يدفع الغرامة، فإحنا على اتصال بـ revenue اللي هي RTA.
2: أكو غرامتين، غرامة سرعة والضوء الأحمر مثلا تجاوز، والباركينج
0: كلها بشكل عام. كل الغرامات بشكل عام اللي هي تكون link with New South Wales.
1: زين، بيها شروط؟
0: الشروط طبعا أكيد بيها شروط، لازم أنت تكونين الدخل مالتش محدود، ما تشتغلين أو تشتغلين وتطلعين أكو فد limit معين، إذا أنت single mom، إذا أنت ويا family، إذا أنت you have kids، طبعا أكيد أكو limit معين. هاي كل هالأمور يم الكيس worker، هو يسوي assessment financial assessment أن يرفع الكيس للrevenue، وهم يقررون ساعتها إذا يقبلون هذا الشخص يسوي، خلينا نقول sometimes يدخل كورسات، يسوي فد activity حتى تقل الغرامة مالته. هل إحنا ندفع على الغرامة؟ لا، إحنا مجرد وسيط بين المندي أو sets program وrevenue
1: والRTA. يعني إذا فهمتوها يعني اليوم يا أما تسوي activity معين، يا أما تدخل كورسات، لكن مو تروح تقولهم يابا عندي هاي الغرامة تعالوا ادفعوا لي. هم ما مخولين أن يدفعوا لك، أنت عليك أن تقوم بأحد هاي الأمور. ولكن مثل ما تفضلت ستينة، هناك بعض الشروط عليها أن تكون يعني مطابقة إليك. ويمكن سمعت أيضا ممكن أن يكون أحد اللي مستحقين لدفعة السنترلينك أيضا مشمولين بهاي.
0: أكيد كل واحد، ما هو بيسكلي كل واحد على السنترلينك إذا دخله محدود.
1: نعم
0: أكيد. فأكيد طبعا اللي دخله على السنترلينك مشمول بها،
1: لكن هي بها التزام،
0: بها التزام،
1: بها التزام.
0: واحدة من الصعوبات اللي تواجهنا حاليا انه الكوميونيتي مالتنا صعب انه مثل ما تفضلتي انه يدفعوا لي الغرامة. That's it. لا مو هيك السالفة، need to do an assessment, then it's a process to follow. شوي شوي.
2: هسا أنا شنو أروح للجمعية لو أروح للأمارسي؟
0: لا طبعاً أكيد تجي يمنا.
2: ذاك اليوم ما أقف أنا بكان ليفال، قاعد رحنا عند صديق قعدنا عنده كافية ودنسولف، وهاي أنا حاطة أشوفها كلها أوكي من فلان وقت لفلان وقت. بس الأرمة ما كل هاي الرقعة حاطيها فوق بها أحمر وبها أخضر وبها أوقات هواية. قرينا إحنا شو هاي مطابقة إنه، وقفنا شو طلعنا ورا ما ساعتين من ثلاثة لقينا ورقة
1: جايتكم غرامة. خلاص أخذ موعد ويا الست.
0: إحنا أني لأن أني شغلي أكثر مركز على البرامج.
1: نعم.
0: عندنا اثنين كيس وركرز هم اللي يسوون هذا الاسسمنت و ايفريثينج.
1: ذكرينا اسماءهم يعني حتى الناس تعرف. سجلوا يمكم ورقه وقلم بلا زحمه.
0: اكيد احنا عندنا غيد الداموك، شي از ا فيري اكسبيرينس ليدي، تشتغل باليونيفرسيتي، هي كيس مانجر. وعندنا الكيس وركر رافد الخميسي، قبل شويه ذكرتي اسمه بال
1: اكيد الكل يعرف الاخ رافد، تحياتنا إله وللست الأخرى نسيت اسمها.
0: غيد.
1: حلو اسم
0: غيد.
2: هنا سؤال اعتراضي، يحدث تداخل أحيانا بالعمل بين العاملين بالجمعية؟ يعني هذا مثل اختصاصك كذا، أنت دي دي دي دي دي. يجي واحد يأخذ شغلة تتعلق بيك مثلا.
0: تقصد من الكلاينت أو من
2: الستاف؟ لا من العاملين بالجمعية مثلا على سبيل المثال واحد يجي يشتغل شغلة هجرة.
0: نعم،
2: هي شغلة الهجرة يا أمين.
0: صحيح،
2: زين.
0: طبعا كل الاحترام لعمو أمين يعني.
2: زين
1: تحياتنا.
2: و أكو شغلات همين مثلا لجنة المرأة
0: صحيح.
2: يجي واحد يسوي شغلة هي من لهم يعني اختصاصهم
0: صحيح.
2: بس يتبناها ويشتغلها
0: صحيح.
2: يعني الجمعية مثلا يعني هاي الشغلات أعتقد تصير تداخل بالعمل هذا ويأثر كثير على سير العمل بالجمعية.
0: أكيد كل عمل يعني كل منظمة عمو كل عمل بما أنه إحنا هذا الفان جديد علينا يعني أنا من حسب سوري بس أنا لأن كل عملي كان خارج ليفربول
1: أكيد.
0: فما مشتغلة أبدا حتى ما مشتغلة ويا إيراكي بيبول يس تصير تداخلات طبعا هل هي بقصد أو بدون قصد sometimes بدون قصد لأنه الإنسان يكون عنده skills خلينا نقول ويريد يساعد يعني مثل ما يقول قلبه محترق على الكوميونيتي مالته فيريد يساعد فsometimes تصير هاي التداخلات بس طبعا أكيد إحنا نحاول إن يعني كل واحد يلتزم بالجوب ديسكريبشن مالته حتى كل واحد ينطي فرصة بشكل صحيح كل واحد يبدع بمالته المجال بشكل صحيح
1: وحتى بنفس الوقت ما صير معيقات للعمل
0: صحيح طبعا
1: يتم على أتم وجد
2: إيه وتصير يعني احتكاكات بأن أنت أخذت شغلة جوب مال هذا مو اختصاصك هذا اختصاصنا كذا كذا كذا وعلى
0: بس احنا عمو تيم يعني هو دائما التيم وورك كلش حلو لما تشرح وجهة نظرك والفيو مالتك اللي انت شايفها بطريقة حضارية خلينا نقول بدون يعني ما بدون تهجم
1: بدون فرض رأيك
0: صحيح أكيد. وبدون فرض الرأي طبعا أقول أني أوكي هذا رأيي
1: أكيد.
0: أني شايفة هذا الشيء صحيح ممكن أني رأيي صح ممكن رأيي غلط فذاتس واي أنه هو دائما بشغل الكوميونيتي نسمع الإيتش أذر
1: أكيد أكو فلسفة دائما أحبها وأقولها رأيي صواب يحتمل الخطأ صحيح. ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب
0: صحيح
1: حينها راح تكون إنسان مرن لكن من تقول لا بس أنا وبس
2: لا.
1: هذا الإنسان راح يفشل مستقبلا يفشل
2: طبيعي.
1: لأنه لا تكون يابس فتكسر لا. ولا لينا فتعصر صحيح. الوسطية حلوة
0: صحيح.
1: العمل مثل ما تفضلتي كتيم جميل جدا يحسسك أنه كعائلة واحدة
0: صحيح.
1: فاصل ونواصل شو رأيك
2: كيف
1: يلا فاصل ولا واصل
2: تمام.

0: أسعدتم مساءنا مستمعينا الكرام، رجعنا إليكم الآن، عدنا عدنا إليكم ومع ضيفتنا العزيزة ستينا. الحقيقة هي الكثير من الأسئلة، وإحنا تعدينا على الأسئلة أصلاً اللي مخليها زميل أستاذ صبري، مو صحيح؟ لكن الحوار جميل وهي ستينا. طيب، في سؤال يقول: هل تعتقدين أن جمعية وهيئتها الإدارية تسير في تلبية احتياجات أبناء الجالية المندائية؟
1: من خلال عملي تقريبا صار لي 1 year ويا الجمعية. يس، ما يعني خلال هاي السنة ما أتذكر ولا فد يوم أحد دخل وما يعني ما وصلت، خلينا نقول لو يمنا لو يم تعرفين المجلس الروحاني أو الجمعية الإدارة. ما دائما الجمعية حريصة أنه تقدم كل الخدمات المتاحة. أكو فد أمور إحنا ما نقدر نسويها، وحتى الجمعية ما تقدر تسويها، تكون أكبر من استطاعتنا. فبالنسبة إلي يس، الجمعية يعني أبوابها كلش مفتوحة.
0: هذا اللي ما يعرف الدور الحقيقي، يعني هي مو فقط اللي كمؤسسة لما نصير عندنا فواتح ويدخلون ويسوون أو بعض النشاطات، لا، إحنا ليش استضافناها؟ أولا لتسليط الضوء على هيك شخصيات شابة، وأيضا التسليط على سير العمل من خلال هذه المنظمات. طيب، برأيك شلون تشوفين العمل في إدارة جمعية الصابئ المندعيين؟ شلون تشوفين؟ يعني هل هو ناجح 100%؟ هل هو ملبي لكل، مو إحنا ذكرنا إذا ملبي للاحتياجات، لكن أنت من خلال خبرتك خلال هاي السنة شلون تشوفين العمل في الجمعية؟
1: طبعا العمل جميل جدا، لأنه أنت تحسين بين أهلك وناسك أول شيء.
0: طبعا
1: الإدارة بالنسبة لي ناجحة حيل، لأنه أنت يشوفوك لايك أنت حريصة على عملك، أوكي، فيحاولون يقدموا لك أكثر سبورت حتى أنت يصير عندك إبداع أكثر بالعمل. وانس أنت يمكن بغير منظمات مثل ما أنا مشتغلة بغير، ما لقيت هذا السبورت، لأنه from different like ما راح يعرفون تعرفين. فلهذا السبب يس أكيد داعمة أساسية الجمعية الكل وركر، وأنا أتمنى لايك أنا ما راح أبقى يعني ما راح أبقى سنين طويلة، بس أتمنى أنه تستمر وتستمر بتقديم نصير مثلنا مثل أي منظمة حكومية. تماما، إحنا non for profit organization. بالعربي يعني ما ناخذ خلينا فائدة. هي منظمة اجتماعية. مثلنا مثل الاسساي، الامارسي، الامتيسي، النافيتاز، هذول كلهم لايك يقدمون خدمات، احنا هماتين نقدم خدمات عن طريق الحكومة.
0: جميل، جميل جدا.
2: صح. من هي اللجان اللي تعتقدينها فاعلة بالجمعية وتتمنين ان تكون بقية اللجان مثلها؟
1: بصراحة بدون تحيز يعني كل اللجان حلوة اللي التقيت بيهم، اللي هم لجنة المرأة والطفل، لجنة الإعلام، اللجنة الإعلامية، اللجنة الفنية، لجنة الإعلام طبعا أنتوا أكيد هماتين، واللجنة الفنية، كلهم، ولجنة الشباب، كلهم وحدة أحلى من الثانية، مثل الباقة ورد، خلينا نقول واحد يكمل الثاني،
0: يعني ما تقدرين تفضلين واحد على آخر. ماكو تحيز، لا تحاولون، كل احنا دا تقولنا باقة ورد، يعني صحيح. لا تحاولون،
1: صحيح. واحد يكمل الثاني، احنا اني وحدي ما اقدر اسوي شيء.
0: اكيد اكيد،
1: العمل الجماعي دائما هو اللي يخلينا نقول يطلع احلى ريزلتس، احلى نتائج.
0: ايد وحدة ما تصفق،
1: ايد وحدة،
0: هذا مثل عراقي.
1: صحيح،
0: ابغى شو تريدون حتى امثال جبنا لكم. أوكي. طيب، من خلال عملك تستطيعين أن تؤشرين على الأعمال والتي تقع ضمن مسؤولياتك، يعني تؤثرين من خلال العمل؟
1: أثر من خلال العمل، واحدة من الأمور اللي سويناها اللي هي كانت يعني كلش ما موجودة من قبل، اللي هي الإنجليش كورسز and computer courses. حسيت أنه يصار فرق أنه بدأوا الناس فعلا يجون على something different مثل ما تفضلتي قلتيها، مو بس like فواتح وشغلات أنشطة اجتماعية، هي شغلات هماتين مفيدة. الشغلات تجينا cases اللي هي high intensity complicated، إحنا نحتاج نسوي لها referral، بس still الدعم العاطفي خاصة إذا يكون مندائي أو مندائية طبعا نستمر بدعمهم حتى لو نسوي referral إحالة يعني أو تحويل الـ other organization يكونون مختصين بهاي الكيس. إحنا نظل نشيك على هاي العائلة.
0: هاي فرصة يعني لكل المستمعين، لأنه هواية من طبقات مجتمعنا المندائي وخصوصا النساء مو الكل حاصين على التعليم. ربما إحنا متعلمين ونعرف شنو قيمة التعليم، يعني سبق وأن كنت في السلك التدريسي، العلم لا يمكن تعويضه. هاي فرصة لكم من خلال هذا المنبر أنه دا تقول لكم أكو كورسات للإنجليش، للإنجليزي، اللغة الإنجليزية وللكمبيوتر. يعني لما تكون عندك خبرة بهذني المجالين وإنتي في دولة تتكلم اللغة الإنجليزية، يعني راح تنفتح لك أبواب للعمل كثير من الأمور، مداركش تتوسع.
2: اللغة مفتاح كل شيء.
0: أكيد أكيد. فهذا نداء يعني لكم أنه تتواصلون مع إدارة المندي وتحاولون أنه تستفسرون عن هذه الدورات، وإن شاء الله نكون إحنا فاتحة خير، هيجوكم هواية
1: إن شاء الله. إن شاء الله. طبعاً أنا أسأل يعني من طريقكم، نحب دائماً يسوون العمل التطوعي. هواية أحث الشباب والبنات يجون يفوتون للمندي، يحضرون ويا لجنة الشباب. عندنا لجنة الشباب they very good very supportive. فأتمنى أنه عن طريقكم الشباب والبنات يجون ويانا يساعدونا يتعلمون مثل ما قلت لك. يعني ما
2: منو مثلا لجنة الشباب واحد يتصل بيهم أو رقم تليفون مثلا أنت تعرفين
1: لجنة الشباب
2: من خلال الراديو تقولين مثلا
1: لجنة الشباب عندنا ويليام، عندنا أوكي نسيت اسمه حاليا بس إجا على بالي ويليام. يس ممكن يتصلون بي أو ممكن عن طريقنا إحنا يتصلون،
0: يعني يجون للجمعية،
1: يجون للجمعية ويقولونا وإحنا we link them. طبعا لجنة الشباب عندهم every two Fridays عندهم بالمندي يسوون activities، فأني أتمنى أنه كل الشباب والبنات يحضرون يسجلون وياهم.
0: شنو نوع من الاكتيفيتي اللي دا يسوونه؟
1: كل أنواع الأكتيفيتي. الأكتيفيتي مرات لايك يسوون لك gathering وير parties camping. هسه إحنا عندنا حاليا للشباب
0: تخييم
1: يعني عندنا هذا الويك يعني هواية.
2: وين راح يروحون camping؟ كم يوم
1: camp؟ one day نربي قريبة من ويلينغون.
0: حلو
2: يعني يبادر لي لذهني إيش عجب الجمعية ما سوت camping؟
1: سوينا عمو هسه
0: بالجديد.
1: yeah, هسه
2: كم يوم؟
1: يوم واحد. لا. هو راح نروح السبت.
2: سوينا احنا سوينا كامبين بوقت ياسمين.
1: نعم.
2: كامبينج بي يمكن واحد منهم 5 أيام ومكان كل جميل، والثاني اعتقد همين لو 6 لو 4 أيام وبجزيرة ايضا، أكل وشروب وشغلات وكذا.
0: أكيد بالعطلة الكبيرة اللي هسه وقت مدارس.
2: إيه لا.
0: بالعطلة الكبيرة اللي هي مدارس يعني.
2: مو شرط.
0: وإذا أسيل. إحنا عندنا طلاب يعني مو الكل باستطاعته. إيه؟ اللي عنده طلاب يعرف إنه مو باستطاعته يوم واحد ممكن ها.
2: يوم واحد. لا بس إحنا سوينا بس. كان كل ناجح وجميل
0: أكيد. إيه؟ بس أنا متأكدة هي كانت في وقت العطلة اللي هي من الصعوبة اللي تترك المدارس
2: مو بعيدة. إيه تتوقت يعني
1: رحتوا فاميليز عمو؟ سوري
2: إيه فاميلي
1: أوكي.
2: إيه
1: طبعا هي اكيد احنا نقدر نسوي هيك شيء, بس تعرف هاي يحتاج لها كلش
2: اورجنايزر
1: حلو, فيري اورجنايزنج, يحتاج لنا طاقات همتين. احنا كتيم, احنا فيري سمول تيم, تيم من 3 اشخاص بس, ف اتس هارد يعني يراد لها تنظيم, يراد لها عوائل تكون ملتزمه, يعني يحتاج, وطبعا يحتاج لها الماديات اكيد اوف كورس
0: اكيد,
2: ترى مو صعب,
0: هو ممكن انه فند من الدوله على هذا الشيء.
2: بس شوف هسه دكتور معتز, عفوا دكتور خلدون, يسوي الكبار السن كامبات 4 ايام 5 ايام يعني بين فتره وفتره,
1: نعم
2: وياخذ من الفند مال المنحه مالته من ستارت, علاقته بستارت
1: اي يس ليش لا,
2: الجمعية عندها منحة جيدة وتقدر تصرف
1: أكيد. إحنا ستارت يس ممكن ليش لا نخليها هاي من الشغلات اللي بالمستقبل نسويها إن شاء الله.
0: يقول سؤال, هل مررتي بصعوبات أو مجابهة في أحد مع أحد خلال عملك؟ يعني مو إلا خلال عملك هنا أنا على مسيرة العمل كلها.
1: مسيرة العمل كلها اي بنجستاون اريا, لانه ما يعرفون شنو المندائيين وما عندهم كل نوليدج شنو احنا الدين مالتنا. فمريت انه شلون كنت اشرح لهم, I'm very stubborn person لما يجي لسالفة الدين like كلش عنيدة, لا لازم انه تفتهموا شنو ديني مثل ما اني مفتهمة الدين مالتكم. فايت توك مي 3 years
0: واو
1: حتى اني قدرت, حتى I invited الريشمة للشغل القديم مالتي على مود أبين like إنه أوكي أنا مندائية هذا ديني, أنا الباكغراوند مالتي إيراكي
0: فقط هذه المسألة
1: المسائل يس, لأن ما عندهم نولج بالدين وبأي منظمة فوتين بين السطور يس يعني مع الأسف مع كل الأسف يس موجودة هاي العنصريات وهاي الفروقات موجودة.
0: أعتقد يعني من خلال التعامل معها بحكمة والكل راح يحصل على عمل للمستقبل البعيد, أعتقد راح تقل, خصة إذا أكيد. كنا جريئين
1: أكيد.
0: وتكلمنا بيها
1: أكيد
0: أو أشرنا إلها بالبنان, لأنه هاي الدولة فاتحة ذراعها للكل.
1: صحيح.
0: القانون والدستور الأسترالي يحمي الجميع.
1: صحيح.
0: وهاي الأمور ممنوعة, وهي أصلاً الآن من ضمن الأمور اللي تم الامتحان بيها الخمس الأشياء.
1: صحيح. صحيح.
0: هو نبذ العنصري.
1: صحيح.
2: أي.
0: سير العمل.
2: نجي للسؤال الصعب.
1: إن شاء الله ماكو شيء صعب.
0: إن شاء الله.
2: كيف شلون تشوفين أنت سير العمل بالجمعية؟ بغياب رئيس الجمعية ونائبة والسكرتير وغيرهم من أعضاء الهيئة الإدارية, ترى أنتوا بس الموظفين, أنتوا أنتي والكيس وركر وأبو سفيدة
1: طبعاً أبو سفيدة ما عدنا غنى عن عمو أبو سفيدة وعمو أبو نور. شلون أشوف؟ أوكي, أول شيء بول صبي هو رئيس الجمعية حاليا. ما أعتقد فد يوم دزيت له مسج وما رد علي, يمكن حتى أقول له أنت أوكي 24 hours يرد على التليفون مالته.
0: support
1: very supportive very supportive very gentleman
0: يدعم
2: بول ملتزم
1: جدا ملتزم وهارد وركر. يعني حتى إيميلات فون كولز مسجز of course I take the advice from him because الليدر عنده different view, ممكن أني أخطأ في شيء معين. ف once أني I send message Paul what do you think should I do like this that, so he straight like رأسا يجاوب حتى في الليف مالته أو هو ما موجود هو still هو respond to us, ممكن بالإيميلز ممكن بالفون
0: باللي يستطيع المهم ما يترككم واحد
1: ولا يوم.
0: تحياتنا
1: ولا يوم.
2: لا بول ممتاز
0: الإدارة تنجح
2: ورئيس ناجح ونظيف
1: أي
2: جيد, يعني بول لولا التزامات تعرفين ترى الحياة تتطلب الإنسان عمله وبيته وشغله يعني من الصعوبة مثلا واحد تلقينه متفرغ إلا بعد العمر يعني إلا كبير سن وكذا هذا متفرغ
0: كتقاعد
2: تقاعد صحيح. مثلا يجي يشتغل تلقينا لازق على الكرسي هناك قاعد ما عنده شغله عمله
0: مو هنا القصد الأستاذ ده يقول ده يشتغل يعني فولنتير ترى هم ما مدفوع لهم ومعبالكم ده يتقاضون أموال وده يصمدوها ويخلوها فلذلك ده يقول كل واحد عنده عمله
1: أبداً
0: أي وهذا العمل الآخر اللي ده يقوم به مشكورين هو تطوعي فولنتير يعني ما مدفوع
1: يعني إحنا نأخذ paid من الجوفرمنت
0: أي
1: بس بالنسبة للجمعية وبول نو دي أور فولنتيرز
2: إيه طبعا لا هو والنائب مالي أنا أعرف إيش الشغلة كلها أعرفها
1: أكيد عم
0: أي بس مو كل العالم يعني تعرفها فلذلك حبينا نوضح هذا الشيء طيب حضرتك ذكرتي بالبداية إنه الآن أنت تدرسين فما هو الاختصاص اللي درسينه الآن في الجامعة
1: حالياً I'm studying the counseling, bachelor of counseling.
0: واو.
1: على أونلاين أكيد لأن I'm working full time.
0: Yeah. صعوبة بالأونلاين؟
1: صراحة لا بالعكس أسهل لي لأنه once I can organize like my time إنه بين الدراسة والشغل والكيدز.
0: حلو.
1: Yes طبعاً أكيد it's very important to continue studying.
2: Well, نفس الفترة الدراسية مثلا إذا attending at school or in the TAFE or uni similar or take time more
1: it's take more time تأخذ تقريبا 3 to 4 years بس because of the experience والدبلوم اللي خلصتهم فممكن 1 year and a half or 2 years they like ينزلون من الييرز الأساسية مالت الدراسة
0: وهذا الحلو بالجامعات يعني ممكن إذا أنت مسوية أكثر من كورس ودبلومة
1: صحيح.
0: تقلل لك السنوات ولذلك هي دعوة اللي يريد يكمل يوني إذا أنت تريد تكمل أونلاين أو حتى لو تروح للجامعة فيس تو فيس وجه لوجه بالكامبوس تأخذ أنت لازم عندك السي في أنت شو مكمل أنا راح تفيدك
1: كل هاي يسألون عليها بالبداية
2: أكو سؤال هذا شنو موضوعات هاي الدكتورة اللي يعلنوها على الفيسبوك
1: شلون يعني دكتورة
2: شهادات دكتورة من
1: شهادات دكتورة
2: ما شفتيها
0: لا لا لا والله
2: لا وايد
0: هاي شنو
2: إيه والله يطرحوها على الفيسبوك
0: يعني دكتورة فيسبوكية مثلا
2: مو مال سوق مريدي ممكن لا
0: لا بعد بعيدة سوق مريدي هاي جديدة
2: لا والله دراسة بس تكبسين
0: أي؟
2: وهاي يرجعوا لك شنو تردين دراسة شنو النوعية بس بيها رسالة الدكتورة
0: هاي جديدة والله لازم أنا ياك نشوفها
1: صراحة مو كلش
0: ما سامعة بيها
1: ما سامعة بيها لا هاي اللي دا أدرس بيها جامعة موثوقة إيبك يعني تقريبا من نفس مستوى ويسترن سيدني الجامعة اللي بليفربول
0: أي حلو
1: بس هي مختصة بال الكونسلينج والسايكولوجيست
2: يعني وين هاي بسيدني يعني
1: باراماتا
2: باراماتا
0: مو كل جامعة لها كورسات خاصة بها
2: أكيد
0: وأكو بعض الجامعات اللي تعطيش دبل ديجري
1: يس
0: ويعني أنا واحدة من الناس اللي بحثت عن هذا الأمر لكنه كان في اعتقادي أنه أنت تختارين وتخلين طلع لا مو هاي المسألة مو على كيف كيفك ولا براحتك وبمزاجك لا عيني ماكو شيء هم أصلا الجامعة كورسات قريبة من بعض
1: صحيح.
0: يقول لك هاي ممكن تسويها أونلاين هاي لا لازم تحضر فيس تو فيس هاي يسموها دبل ديجري ومو كل الجامعات لكن أكو بعض الجامعات الأسترالية واللي هي تميز جامعاتنا الأسترالية عن بقية الجامعات ودول العالم أنه عندها هاي الميزة أنه تكملين دبل ديجري يعني أنت بدل ما تكمل 4 بـ4 8 سنين لا راح تكون لك 4 سنوات مكثفة وتكملين عندك شهادتين بكالوريوس مع دكتورة أو دكتورة مع بروفيسور وهكذا حسب الاختصاص اللي تتقدمين به
1: صحيح.
0: ومن خلال عدة جامعات ممكن أن يسوون بحث بالأونلاين وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق. السؤال الأخير، ما هي الرسالة التي تودين إرسالها إلى مستمعي راديو صوت المندائيين في هذا اليوم ومن خلال هذا اللقاء الجميل؟ عندك رسالة تحبين توصليها لمستمعينا؟
1: أكيد لا تقولون it's too late.
0: أكيد
1: دائماً دائماً خلينا نقول أخذوا الطريق اللي أنتوا تحبونه، سووا الشيء اللي أنتوا تحبونه، اللي مرتاحي له،
0: تبع قلبك،
1: اللي مرتاحي له.
0: أكيد
1: yes.
0: أكيد
1: إذا قلبك ما مرتاح للشيء لا تروحي وأتمنى لهم طبعا كل الموفقية، وإن شاء الله يجون بمكاني، لأن أنا أجين أنا ما أريد أبقى فترة طويلة. إن شاء الله أتمنى للجمعية تبقى النجاح، وأتمنى للشباب
2: تفكر يعني؟
1: لا عمو تدري شلون، أتمنى أنه الشباب يأخذون فرص، كل شبابنا وبناتنا يجون
2: أنت شابة
1: ويأخذون فرص مثل ما أنا أخذت الفرصة، غيري هماتين يأخذ الفرصة، ولأن أجين هي باقة ورد تعرفين؟
0: أي أنا فهمت وجهة نظرها، تقول لك أني دخلت في كل شيء وصارت عندي نولج، فأريد اللي جايين هسه يمرون بالنفس اللي أنا مريت به. هي يعني نحييها أكثر، تعرف ليش؟ لأن هي مو متمسكة بالكرسي، لا هي هنا ندى تقول يا بقى أنا جاي أسوي لكم أساس وتعالوا أنتوا كملوا الرسالة من بعدي.
1: صحيح، لهذا السبب أنا أطلب من كل طالب وطالبة، خلينا نقول students، يجون يسوون volunteer job ويانا حتى أنطيهم الإكسبيرينس، ممكن بيوم من الأيام يصيرون أحسن من عندي.
0: واو.
2: إذا أجتك فرصة عمل وبيها راتب أكثر تبقين لو ترحين؟
0: سؤال محرج هذا طبعا. سؤال
1: محرج ليش بالصميم؟ لا حاليا مرتاحة.
2: خليين بول يعني اليوم.
1: لا بول وردة. لا عمو اترفع عن الرد يعني.
2: نلغي هذا السؤال يعني.
0: ترك هذا سؤال ترك.
2: ترى يعني هذه صحيحة. شوفي أنا عندي بنتي رندة، كل ما تشوف فرصة تعمل أحسن وبراتب أكثر وبوظيفة أرفع تطفر عليها.
1: يس أنا كل 3 سنين يعني معروفة علي، يعني كلهم الليدرز باي ذا واي، يعني حسا أنا حتى ببنغستان ما طلعت من عندها لحد الآن الليدرز هم ماي فريندز، they become هم والفاميليز مالتهم الفريندز مالتي، وونس هم يدعوني للإيفنتس مالتهم للويدينجز مالت أبنائهم. من طلعت من الكوميونتي اللي كنت أشتغل بيها كانت شوك بالنسبة لهم.
0: واو.
1: لأنه يعني كنت مؤسسة في شيء من الصفر. فقلت لهم لا هو ماكو شيء، you need to have new faces، لما تجيب new faces هنا أنا يبدي الشغل والعمل يتطور أكثر. بس اللي أطلبه من الليدرز they bring the right people to the right position.
2: صحيح.
1: لأنه this is
0: إنسان الصحيح في المكان
1: so
0: الصحيح.
1: الليدر المفروض يكون عنده the skills والknowledge حتى يجيب the right people وعندهم skills بالمكان المناسب. والحمد لله إنه بول عنده هاي the skills.
0: الحمد لله.
1: I can confirm بول عنده the skills.
0: لا وأني هسه confirm أكثر وأبصلكم بالعشرات إنه اختار فعلًا الإنسان الصحيح في المكان الصحيح.
2: بول وسامر. يعني المجموعة اللي اجت بالهيئة الإدارية هاي
0: الجديدة
2: كلهم
0: نعم.
2: جيدين
0: نعم.
2: يعني حتى شو اسمه نفيد
1: بول وسامر نفيد
2: كلش ممتاز.
1: نفيد is very silent like يشتغل بس يصمد جدا يعني
2: very nice person.
1: سامح همتين he's very supportive to be honest كليتهم يعني
0: سامحونا إذا ننسى بعض الأسماء هي فده تقول الكل
1: الجميع
0: كلكم رائعين أنا خطرت لي بعض الأسماء والناس اللي أعرفهم اللي واصلين جدد يعني من خلال الأصدقاء والجيران يريدون يحصلون على هيك فرصة، فراح من خلالي أيضا أوصل لك بعض الناس يسوون فولنتير وإن شاء الله موفقين أنتوا وياهم.
2: شكرا. هنا تقدرين تحكي لنا على المشروع مال وتلم سنتر الأسواق هاي راح تسوون له؟
1: عندنا مش تو بروجرامز حاليا اللي هو السياقه اوريدي احنا بدينا بي
0: بروجرام سياقه تعليم السياقه
1: تعليم السياقه 10 سيشنز فور فري فور ايتش كلاينت
0: اللي تريد تتعلم السياقه عيني تعالوا بعد ما لكم حجه
1: وعندنا برنامج ثاني ان بارتنرشيب وذ كور كوميونيتي للنساء فقط اللي هما تن تقريبا هما تن 10 جلسات فور فري بالويتلم سنتر بليفربول.
0: شنو هذا يختص على
1: تعليم السباحه؟
0: تعليم السباحه انا راح اجيكم.
1: تمام
0: انا راح اجيكم.
2: لا لا اكو هذا سوق خيري ما اعرف شنو بنشاطات
1: سوق خيري
2: مشتركة بجمعية شنو أنت تدرين به الموضوع؟
1: أكيد أكيد
2: رسم وما أعرف شنو ولجنة المرأة وما أعرف شنو راح يشاركون به أسبوع ما أدري أسبوع شنو
1: الرفيجي ويك
2: يمكن
1: رفيجي ويك اللي أنا اتصلت بخالة منى عرضت عليها تكون موجودة. رفيجي ويك عادة إحنا نسوي بالمندي أزا إيفنت وانس الرفيجي يجون كلهم وإحنا نحط لايك
0: اللي جايين جدد لو حتى لو مقدمة كل رفيجي شنو الغرض من عنده؟
2: مو على اساس بال عفوا التسهيل مو على اساس بالويتلم سنتر
1: بالويتلم سنتر هذا ان بارتنرشيب ويذ اول اورجانيزيشنز اللي هي المسؤوله عليه الام ار سي مسؤوله عليه يصادف اي ثينك اذا ما خانتني ذاكره 26 يمكن اور
2: ام ار سي مال ليفربول
1: ام ار سي ليفربول وانس كل الاورجانيزيشن عم يشتغلون توجذر كل وحده عندها تيبل تعرض الاكتيفيتيز مالتها البروجرامز مالتها
2: كل سنة واكو هاي
1: اكيد اكو مختلف النشاطات
2: يعني
0: هو كل سنه يقيم هذا ويتلم سنتر كل مره وحتى اعتقد اذا ما خانتني ذاكره يتم عرض ايضا كثير من فرص العمل اذا كانت متاحه كل مره هالشكل
1: حاليا احنا حاليا نجهز يعني كاسيتس بروجرام حاليا قاعدين نجهز الاوبن داي راح يكون بنهايه شهر 6 لاست ويك
0: اوكي شنو هذا شو راح يسوون بيه
1: الاوبن داي تجي كل السيرفيسز من ضمنهم البوليس الهوسبيتال كل السيرفيسز الموجوده اللي تدعم الكوميونتي بنيو ساوث ويلز كل سيرفيس لها تيبل وتعرض الشغل مالتها يجون الكوميونتي مالتنا حتى يعرفون اكثر
0: بالضبط
1: عن شنو عمل كل
0: يعني ممكن أي واحد يجي يزوركم بهذا الأوبن داي ممكن أنه يحب هذا العمل خلينا نقول مثلا على سبيل المثال البوليس فهم عارضين فرص عمل ممكن أن يتقدم ويلقى له عمل
1: تقريبا مو فرص عمل هي السيرفيسز اللي يقدمها
0: ها
1: الخدمات اللي يقدمها هاي الجمعية خلينا نقول المؤسسة
0: نعم
1: ممكن مثلا الام تي سي ما حد يعرف انه الام تي سي تقدم خدمات هواية ونسي تلقى شغل للناس اكشل شغل يعني
0: ايه انا ممكن من هاي خلالها شفتي
1: ممكن
0: يعني هاي فرصة لكم انه
1: نتمنى الكل يشارك
0: ما لكم بعد حجة صح؟ لأنه فتحوا لكم الأبواب على مصراعيها جابوا لكم كل الأشياء اللي تردوها إيامكم
1: إن شاء الله
2: تمام شنو أسا ما افتهمنا شنو رسالتك قلتي من خلال راديو صوت المندايين والراديو شنو رأيك براديو صوت المندايين
1: طبعا كل شكر لكم كلش أشكركم على الاستضافة الحلوة والأسئلة الحلوة همتي رجعتوا
2: ما خوفنا
0: حسيتي إن أنت متعان
1: ما لا ما عندي هذا الشعور قلت ليش تنيرز وذات
2: أسيل أسيل خلت تصيرين أكثر ريلاكس
1: أكثر ريلاكس طبعا مرد أسيل رسالتي إنه never say too late دائما ابدوا لا تقولون إحنا كبرنا خلص ذات سيت ما نقدر نسوي شيء ما نريد نشتغل حنبقى بس على السنتر لينك ونقعد ما نسوي شيء
0: هيك ما راح يتقدمون.
1: لا أنا أتمنى كل من دائي يشتغل على نفسه، كل من دائية تشتغل على نفسها حتى لو شيء قليل.
0: نعم.
1: لغة، كمبيوتر، أسوي ريزيومي، أي شيء، بس حتى إحنا تصير نصير خلينا نقول كواجهة حلوة.
0: أكيد.
1: ورسالتي همتين اندمجوا ويا المجتمعات الثانية. كلش كلش ضروري نندمج ويا المجتمعات الثانية. هذا ما يعني انه احنا راح هويتنا تنتهي.
0: اكيد.
1: انا وحدة من الناس 15 سنة واني جدا مندائية، يعني للعظم مندائية. اوكي. ما عفت الهوية مالتي.
0: اكيد اكيد. والدليل انتي هسه بمصنع حبيبة قلبي. ما اعرف اني صراحة اول مرة ما يعجبني اقول الوداع، دائما احب اقول الى اللقاء. هاي الكلمه اللي دائما اقولها.
2: حلو.
0: لانه اكيد راح نستضيفها.
2: احلى.
0: نستضيفها في اوقات اخرى، برامج اخرى ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: واكيد احنا راح نخلي ابو الجهال هم يقعد ويا الجهال، فانت من هسه يعني حسب حساب عيوني. شكرا لك من هذا المنبر، نتشكرك. احنا جايبين لك اياها من الخمسه بس راح أصير بالسبعة إلا وهي يمنا، راح نطلق صراحة إن شاء الله. ونتشكرك شكرا جزيلا.
2: بس أريد ناخذ صورة لازم.
0: هاي بعد
2: أنا خليجي الولد بلكت هذا يأخذ لنا صورة
0: إن شاء الله. ناخذها بعد نهاية اللقاء، ناخذ صورة للذكرى وننزلها بالفيسبوك. شكر جزيل إليك، مقدرين تعبك. وأيضا اليوم الجو متعب ومطر وبارد وهالسوالف، وأكيد حبيبتي تعبانة، ومع ذلك آثرتي وإجيتي وتحملتي أسئلتنا الطويلة. شكرا جزيلا إليك. تمنياتنا أنه الأخوان والمستمعين استفادوا من كل المعلومات اللي قدمتها ستينا. المايك مع زميلي أستاذ صبري.
2: طبعا الحقيقة اليوم هي انطتنا فالصورة، نقلت لنا صورة جميلة.
0: أكيد.
2: ورائعة على المرأة أو البنت المندائية التي تعرف أين تضع قدمها.
0: أكيد نفتخر بها.
2: ونفتخر بها. وأنا شايف إينا بهذا اللقاء أعطتني طابع آخر عن البنت المندائية بشكل جميل ورائع. والله إضاءاتها وهذا اللقاء الجميل وثباتها وأجوبتها الجميلة، وأقنعتنا أنه إحنا السعداء بهذا اللقاء اللي استطاعت أن تنير هذا الاستوديو بهذا الجو الجميل اللي رغم الظروف اللي المطر والبرد، واستطاعت أن تجينا وتقعد ويانا وتترك أطفالها يا مزوجها اللي احنا نقدم له جزيل شكرنا وامتنانه لإتاحة لنا هذا الفرصة من خلاله، لأنه لولا هو ما كنا نستطيع أن نستضيفها.
0: أكيد أكيد أكيد.
2: تمنياتنا إلها بالموفقية والسعادة والتفوق باستمرار.
0: إن شاء الله. النجاح والتفوق. شكرا لك عزيزتي
1: وكل الموفقين للإذاعة مالتكم
0: حبيبتي. شكرا جزيلا. شكرا لكم.
2: خلنا نحط النهاية.

وذلك يوم السبت المصادف 30 من هذا الشهر لعام 2026 وعلى قاعة التعارف في المجمع البندائي في ليفربول ومن الساعة 5 مساء وحتى الساعة 9 مساء. لذا نهيب بكافة بناتنا وأبنائنا وأخواتنا وأخواننا من الشعراء وفي مختلف أنواع الشعر: الشعر العمودي، الفصيح، الشعر الحر، شعر التفعيلة، الشعر المنثور، القريض، الشعبي، الأبوذية والزهيري والدارمي والعتابة والتجليبة والمواويل والشعر الغنائي وكافة الأوزان والألوان الشعرية الأخرى. على الأخوات والأخوة الراغبين في المشاركة الاتصال بالأخوة بيان جاسم داغر والسيد صادق مجيد دعلج، كما وندعو أبناء طائفتنا للحضور في الزمان والمكان المعلنين علما أن البرنامج الفني للأمسية الاعتيادية ستستمر بعد انتهاء الفقرة الشعرية، حيث لعبة الدنبلة وأجمل أغاني مطربين المندائيين والعزف على العود، متمنين لكم قضاء أحلى وأجمل وأمتع الأوقات. اللجنة الثقافية لنادي التعارف المندائي في أستراليا، أسعدتم مساءً.

مستمعينا الكرام، قبل إنهاء برنامجنا لهذا اليوم نود أن نقرأ على أسماعكم إعلان عن بعض النشاطات من خلال نادي تعارف. إلى أبناء أمتنا المندائية المحترمون، يسر اللجنة الثقافية لنادي التعارف المندائي أن تعلن لكم عن باكورة نشاطاتها الثقافية بإقامة أمسية شعرية